0: ورجعنا معكم أحبة المستمعين، أو بالأحرى حابين نمس عليكم. وطبعا اليوم عندنا لقاء خاص مميز بانتظار زميلتنا الإعلامية المميزة إلهام حافظ. وطبعا قبل لا نبلش لقائنا مع زميلة إلهام، عندنا دردشتها اليوم، ودردشتنا اليوم عن طبعا نحب نهني ونبارك جميع أمهات العالم بعيد الأم اللي صادف مبارح، وقمنا بتغطية به واحتفالية جميلة. وإن شاء الله هابي ماذرز داي نادية، هابي ماذرز داي جمانة.
1: شكرا دكتور علاء،
0: وإن شاء الله ينعاد عليكم دائما، وانتو أمهات وستات وبيبيات احنا نقول بالعراقي،
1: ويحفظ لك والدتك ويحفظ لك والدتك يا نادية وكل أمهات العالم.
0: شكرا. فنسمع من نادية شو
2: مساء الخير أعزائنا المستمعين. راح نبلش لأن الوقت يضايقنا. فعيد الأم، الأم هي الدنيا، هي الحياة، هي الخبر، هي الأمواج، كل اللي شيء تشوفونه قدام عينكم هو رأسا يطرق على الأم. صعب الإنسان، طبعا هذا الموضوع حساس إلى أبعد حد، وكل إنسان يبحث عن الأم. إذا لا سمح الله كان صغير وتوفت الأم، تشوفين هذا يبقى دائما وأبدا ينتظر شوفة الأم. يعني هذا الموضوع بعمق أكثر مما تتصورون. نقدر نقول هي المرأة، هي العالم كاملة، هي المدرسة، هي كل شيء. طبعا والثناء لها دائما هو الصحيح. الرحمة دائما هي تمتلكها، وبالآخر الناس تثني عليها بالرحمة وطبعا العافية وإذا كانت على قيد الحياة. الأم هي الزهرة مثل ما قلنا، هي شمعة البيت. لا يزعج الرجال، هو أيضا مكمل للمرأة. المرأة دائما يوصفوها بالحضن الدافئ، وفعلا يعني في قصص، لكن الواحد ما قادر، الموضوع قصير، وواحد من يشمل هذا الموضوع ما يرح ينتهي ولا ساعات. كل الشعراء نادوا بها، وكل الفلاسفة نادوا بها، وصدقوني رح يبقى الإنسان أول ما يبحث عن الصور رح يبحث عن صورة والدته وشنو عملت له في الحياة. هذا هو كلامي بس مختصر، بعد يبقى الباقي تفسيره عليكم.
0: نسمع رأيكم أنا.
1: طبعا أكيد كل عام وكل أمهات العالم، مش بس بأستراليا، بكل دول العالم العربية والغربية، تحية لكل أم ضحت بعمرها وبحياتها. وهيدي الرسالة اللي ربنا عطاها إياها، وعطاها الألم وقت مخاض الولادة لحتى يشعر الولد والبنت بتعب الأم وقت اللي هني إجوا على هالحياة. عشان هيك ربنا عطاها العمود الصلب أن تكون هي قادرة تتحمل بصعوبات الحياة حتى في غياب الزوج، تلاقيها هي الأم اللي صامدة في كل شيء. فالأم تستحق تكون أكثر من هيك. وكل يوم عندها عيد الأم، مش بس اليوم، حبوا أمكم كل يوم، عطوها وقتكم، حنيتكم، حتى تضل معكم كل العمر. وأيضا الأب ما ننسى، صحيح العيد الأم، لكن الأب كمان له فضل، لكن ربنا قصص الأم بالذات لتكون هي الجوهرة في العالم كله.
0: أكيد الأم مثل ما يقول مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب العراقي. يعني الأم هي المدرسة فعلا، وهي اللي هي تخلق الجيل. يعني شوف المجتمع، يعني للأسف خاصة بالعشر عشرين سنة الأخيرة، شوف التفلسف الأسري سبب أن الأم مشغولة أو مفصولين، أو شوفين الجيل يطلع جيل ضايع، جيل تايه. لكن أمهاتنا قبل، إن كانت بنت بس تصير 9 سنين 10 سنين، تعلمها تطبخ، تعلمها شون تحترم، تعلمها إذا زوجت شون تحترم زوجها، شون كذا. الآن للأسف ماكو هالشيء. لذلك الأم يعني هي نواة المجتمع، هي اللي تربي. الرجل اللي يروح للشغل ويرجع وقت متأخر تعبان وكذا، بس التربية الأساس تتحملها مسؤولية الأم.
1: أكيد دكتور، بس حتى لو في لنقول انفصال بين الأم والأب، لكن الأم بتضل هي الخايفة على أولادها وبتعطيهم كل ما عندها من اهتمام. مش كل أم يطلق عليها هالاسم، في أمهات لا تستحق كلمة أم، بتجيب أولادها وبتزتهم وما بتسأل عنهم وبتروح وبتتركهم وبتهملهم، لكن الأم اللي بتستحق هالكلمة اللي بتعطي من وقتها وحبها، حتى لو ما كان في عندها سند بهالبيت، حتى لو مثل ما تفضلت الدكتور في انفصال الأم، حتى لو هيك بتضلج حامل أولادها وحاطتهم حواليها وبتربين التربية الحسنة اللي هي تزرع فين البذرة اللي العالم كله بتعطي الرأي فيهم.
2: وأحياناً الأب والأم داخل البيت ما منفصلين، لكن مع الأسف أنه الانشغال الأم بطريقة غريبة عجيبة، وطبعاً يصبح هناك طبعاً شرود بالحب والمحبة، وهذا ما يجعل البيت في تخلخل داخل الأسر. ومثل ما نقول هي المشاعر سواء كانت موجودة الأم داخل البيت أو ما موجودة هي تكون كافية بإرسال هذا الحب لجميع أبناء.
1: وأكيد بنقول كمان مش بس الأمهات البشر، حتى أمهات الحيوانات فعلا بتلاقيها كيف خايفة على أولادها. لاحظوا الأسد، الأسد قديش مرات بحاول يضرب أولاده وهيك تلاقي بتهجم عليه، بدها تنطفه بسنانها وأنيابها لحتى ما يقرب على أولادها. فالأم تضحية. الله يخلي كل أمهاتكم ويخلي أولادكم، وإن شاء الله كل يوم احتفلوا بأمهاتكم.

أحلى صباح مع راديو 2000 أف أم، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 أف أم، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000 مع الإذاعة العربية. صباحكم أحلى.

0: تعرفي صار لي كم يوم ما بعرف شو عم بصير، بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجة، وكل شي عم بيتذكر بوجي، يا ترى شو الحل؟
1: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
0: يا ريت تعطيني الرقم.
1: ورقم تليفونه 0400449000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.
2: ويست أوتو يقدم لكم خدمة الصيانة والإصلاح لجميع أنواع السيارات بأفضل الخبرات الفنية. نضمن لك جودة العمل وتأكد بأن سيارتك ستتم صيانتها بأفضل طريقة من قبل الفنيين. ويست أوتو يقدم لكم صيانة محركات السيارات الحديثة بأعلى المواصفات التقنية والفنية، ولأننا واثقون من جودة خدمتنا زورونا على العنوان 172 هكتر ستريت جستر هيل، أو الاتصال على الرقم
3: 0405057700.
4: بإدارة أحمد المصري.

أحلى صباح مع راديو 2000 أف أم، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 أف أم، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000 مع الإذاعة العربية. صباحكم أحلى.

ورجعنا معكم محبه المستمعين. وطبعا ايضا عندنا اسئله بعض المستمعين حابين يتعرفون على هالموضوع. هذا الموضوع كالاتي، هو موضوع الوسواس القهري. الوسواس القهري هو انسان يوسوس من بسبب موضوع معين، وكأنه يحس انه هو، أنا مرت علي كذا حالة من هذه، إنه يشعر إنه ما في نظافة أو نجاسة أو كذا، فشوف يغسل إيده 20 مرة باليوم أو أكثر، يحاول يطب الحمام، يغسل الحمام والحيطان والكذا يعني بشكل مبالغ به. يعني جتني حالة قبل كم سنة، يعني حتى الخضرة بالكيميكال وبالهذا المنظفات والكذا، بحيث حتى جلد ايديها يعني مهتري محترق من الهاي، بس مو بايدها. يعني هي يعني تؤمن انه هذا الشيء غلط بس خارج عن ارادتها. فالوسواس القهري هو اسباب كثيره مثل ما نعرف، يا اما مثلا هو نتيجه ضغوط نفسيه معينه، احيانا وراثي هذا الشيء، ربع على شيء، لا هذا وسخ، هذا كذا، هذا كذا، فيربع عليه، أو أيضا بسبب كيميائي، يعني الكيميائية بالدماغ تكون غير منتظمة أو يعني زايدة عن طبيعته، فتشوفي الإنسان يظل يوسوس بكثير من الأمور. يعني من ضمنها مثلا يوسوس عن طريق ال، خلينا فاصل ونعود، عندنا اتصال.

0: ورجعنا معكم احبتي المستمعين، وطبعا حنكمل موضوعنا موضوع الوسواس القهري. ومثل ما حكينا بالجزء الاول من هذا البرنامج، الوسواس القهري وعمليه مثل ما قلنا يا اما وراثيه يا اما نتيجه الضغوط النفسيه يا اما كيميكال بالدماغ ياثر، والشخص يحس انه هو مش نظيف ويروح يغسل مرتين ثلاثة، أو الباب ما مقفول وتروح تتأكد انقفل الباب، ولا مرات عديدة بالليل عندك وسواس.
1: لا مش وسواس، لا مش وسواس.
0: أو أحيانا مثلا يعد واحد اثنين لها وصل 25 غلطت يرجع مرة ثانية، هذه كلها يسموه وسواس قهري. أنا مثل ما ذكرت جتني أكثر من حالة، زوجها يشكي يقول لي يعني حتى جلد إيديها راح من كثر الكيميكال الخضرة المعرفة إيش تغسلها مرات عديدة، فهذا يعني مشكلة تسبب البيت وتستعمل المنظفات والكذا والكيميكالز.
1: مر عليك ها؟
0: إيه يعني أكثر من كلاين للأسف. العلاج طبعا هو يأخذ وقت، يعني أول شيء محتاجة إلى سايكولوجيست ومحتاجة إلى هدوء، وإضافة إلى بعض الميديكيشن اللي تاخذه ممكن انه يساعدها. ايضا حتى النوم له دور، اذا قلت النوم ايضا يسبب انه اضطرابات.
1: بس ولو قاطعك دكتور، بس في ناس مثل النظافه، انا من النوع اللي احب النظافه، يعني كل شيء بيدي، يعني يعني ارجع مثلا
0: بس نادية مو مبالغ بي، منو ما يحب النظافه
1: طبعا. لا مو انت انا يعني انشأت يعني على موضوع قلت بي وراثه، هو صحيح، بس النظافه الدقه تخلصك من امور كثيره. احنا ما نريد نقول مثل هذا التعقيد اللي قلته انت،
0: هذا مرض هذا،
1: اي بس اكو حالات عكس النظافه، يعني في ناس بتقعد على السوري يعني على الأوساخ البيت كذا عادي، أو مثلا تجي أمور كثيرة بالبيت معطلة تلف راسها وتنام يعني عادي. طيب هذه هم حالة مشابهة للحالة اللي أنت قلتها،
0: وهي هم درجات نادية، يعني هو ليفلز الوسواس القهري مثلا يأخذ أول مرة وسوسة بسيطة، بعدين إذا ما تعالجت راح تصير أب أب أب إلى أن توصل إلى حالة مرضية يعني صعبة جدا ومستعصية.
1: طبعاً.
0: لذلك يعني طرق العلاج، الاسترخاء، التمارين، تنظيم النوم، هذا كله يساعد بعملية الخروج تدريجيا من هذه المشكلة. يعني
1: والله أنا كمان بقول أنه الوسواس بيجي مرات من مثلا إذا مثل ما قلت يا دكتور أو نادية الوراثي، فإذا الأم عندها وسواس بنظافة البيت أو بكثرة استخدام المنظفات، يعني أنا بعرف من رفقاتي عندهم الكلور ضروري بالبيت حتى لو دايما بدهم يخربوا، فصار نوع من الوسواس. أنا بستخدم الكلور بس أجلكم للحمامات،
0: تاخذ شاور بالكلور يعني
1: لا هذا مضر يا دكتور. أنا بالنسبة لي بستخدمه، لكن بستخدمه بالحمامات. أنا عندي وسواس الترتيب والنظافة الاثنين سوا، يعني إذا بيتي لحظة بشوف حدا زدت لي شغلي أو خرب لي إياها بجن وبخوت. أنا بحكي عن حالي صراحة. وبالنسبة لمن قلت يا دكتور أنه واحد بيتأكد إذا المفاتيح مسكر الباب، مش غلط إذا واحد عنده اطمن. أنا أهم شيء بتطمن الغاز بعد ما عمل قهوة، برجع طفيت الغاز ولا لا، طفيت لا خليني أتأكد طفيت الغاز ولا لا. فهذا شيء وسواس حلو، لكن ما نوصل للوسواس اللي بيؤدي إلى الجنون، الوسواس اللي ممكن يدمر حياتنا ويدمر حياة عائلتنا، وممكن كمان حتى الزوج يهرب من البيت إذا كانت الزوجة عندها كتير وسواس بنظافة البيت أنه ممنوع تقعدهم حتى الأولاد، أو ممكن الأصحاب يتجنبوا يجوا لعند رفيقتهم إذا هي عندها ترساب الزيت كل شيء بالمعنى، يعني كل شيء حلو لقير الأمور الوسط.
2: صحيح جمالة، بس أكو مثلا ناس هذا الوسواس تحكي عنه، مثلا تروح عند بيت من النوع اللي ما يأكلون، يعني ناس لما يقدموا لهم فد أشياء يوهوسون هذا نظيف ممكن لا كذا، هذه الحالة هي تحتاج مثلا علاج ومن هذا الشكل. أنا أعرف في ناس بيوسوسوا يعني مثلاً ما يأكلون من الناس،
1: ما هذا هو الوسواس القهري،
2: أو مثلاً لا هذول عندهم كلب يمكن كذا، يعني أكو شغلات وهواس مو طبيعي عند العالم.
0: هو فعلاً نادي العفافات أنه يعني حتى علم الباراسايكولوجي ميز بين الوسواس الطبيعي والوسواس القهري. الوسواس الطبيعي مثلا امرأة تتحسس من أي سيدة أخرى غيرة مثلا، أو وسواس ديني.
1: يا ويلي هذه بتقتل هاي يا دكتور.
0: هذه مش وسواس، مش مرض، وإنما وسواس طبيعي. يعني بس الوسواس القهري هو الأوفر ليميت، الغسل المتكرر 10 مرات، تروح على الحمام وتغسل الحيطان. أنا جتني هذه السيدة يعني كارثة كارثة، يعني الله يعينها، حتى جلدها جلدها منهري كأنه محروق من كثر الكيميكلز.
1: في تصديق لكلامك يا دكتور، في مسلسل حطوه مرة لإبراهيم الحربي، مسلسل كويتي. هيدا جسد شخصية الوسواس القهري المضبوط، يعني لدرجة حتى غرفة نومه عاملة كلها بلاستيك، مطرح ما بينام، وإيداه 24 ساعة الكفوف. إذا حدا سلم أو إذا حدا فات على بيته، مثل ما تفضلت أنت يا دكتور، بلي في الحيطان البيت، بلي في الحمامات، حتى غرفته بتلاقيه 24 ساعة، لدرجة أنه عائلته نفرت منه وتركت هالبيت وفلت من، مثل ما تفضلت أنت يا دكتور.
0: ما قدروا
1: على يعني جسد الشخصية على المضبوط. فهيدا الله يبعدنا عن الوسواس يا رب، يكون وسواس حلو دايما، ويبعدكم عن الوسواس اللي ممكن لا سمح الله يؤدي الى الدمار ويمكن الى الوفاة.
2: مع انه النظافة حلوة
0: اكيد
1: حلوة، مين ما بحب النظافة،
2: يعني بس لها طابع
0: مو المبالغ بيها،
2: بس مو المبالغة فيها
1: اكيد. هاي اللي عم نقوله.
0: فاصل ونعود تابع.

0: بأفضل الخبرات الفنية. نضمن لك جودة العمل وتأكد بأن سيارتك ستتم صيانتها بأفضل طريقة من قبل الفنيين. ويست أوتو يقدم لكم صيانة محركات السيارات الحديثة بأعلى المواصفات التقنية والفنية. ولأننا واثقون من جودة خدمتنا، زورونا على العنوان 172 هكتر ستريت جستر هيل، أو الاتصال على الرقم
1: 04-0505-7700.
2: بإدارة أحمد المصري.
3: تعرفي سلي كم يوم ما بعرف شو عم بصير، بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجة وكل شي عم بيتسكر بوجي، يا ترى شو الحل؟
4: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
3: يا ريت تعطيني الرقم.
4: ورقم تليفونه 04-004-9000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.

0: إيمان الحمود.
1: فترة المساء تأتيكم من مونتي كارلو الدولية، نستهلها بنشرة إخبارية وفي أبرز عناوينها: وقف الحرب والأمن البحري أبرز محاور الرد الإيراني على المقترح الأمريكي. وسط استمرار الغارات، حزب الله يخفف من لهجته حيال رئيس الجمهورية. الرئيس الفرنسي يتجه إلى كينيا لعقد أول قمة فرنسية أفريقية في بلد ناطق بالإنجليزية. وجزر الكناري الأسبانية تشهد عملية إجلاء الركاب من السفينة الموبوءة بفيروس هانتر.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم. بعد تأخير دام لعدة أيام، سلمت إيران إلى الوسيط الباكستاني ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، رد يركز بحسب آخر المعلومات على وضع حد نهائي للنزاع وأمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز. تفاصيل أكثر من طهران، معك علي منتظري.
2: أرسلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم رد على آخر نص اقترحته الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، وذلك عبر الوسيط الباكستاني من دون الكشف عن مضمون المقترح الأمريكي أو فهو الرد الإيراني. ويمكن القول بكل ثقة أن أساس الخطة الإيرانية في المرحلة الأولى يقوم على موضوع وقف الحرب في المنطقة. وإن كان المسار الدبلوماسي في المنطقة يتعرق ببطء، فإن وتيرة التطورات العسكرية تتسارع بشكل أكبر بكثير. وابتداء من اليوم تبدأ القوات المسلحة الإيرانية في منطقة مضيق هرمز تطبيق سياسة العين بالعين. ففي هذا السياق أعلنت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري في بيان بعنوان تحذير أن أي اعتداء أمريكي على ناقلات النفط أو السفن التجارية الإيرانية سيقابل بهجوم عنيف على أحد المراكز الأمريكية في المنطقة وعلى سفن العدو. كذلك قال مجيد موسوي قائد القوة الصاروخية في الحرس الثوري إن الصواريخ والطائرات المسيرة التابعة للقوة الصاروخية أقفلت على أهداف العدو ونحن ننتظر أوامر الإطلاق. علي منتظر، تهران، مونتي كارلو الدولية.
1: رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قال في اتصال مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن إغلاق مضيق هرمز واستخدامه كأداة للضغط لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة، لكن وعلى الرغم من ذلك يسود ارتياح كبير على المستوى الدبلوماسي بعد تسليم الرد الإيراني، كما نسمع من إسلام آباد مع فؤاد أحمد.
3: كثفت باكستان تحركاتها الدبلوماسية الهادفة إلى خفض التصعيد في المنطقة في الوقت الذي أعلنت فيه طهران عن تسليم ردها على المقترح الأمريكي الأخير للوسيط الباكستاني. وبهذه المناسبة قال رئيس الوزراء الباكستاني إنه ونظيره القطري أكدا على التزامهما المشترك بدعم الحوار البناء في الشرق الأوسط. وفي حديثه عن جهود إسلام أباد لجلب الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات، قال قائد الجيش الباكستاني إن بلاده تستضيف حاليا محادثات سلام تاريخية، مما يظهر دبلوماسية فعالة ومسؤولة ومحايدة على الساحة العالمية. وأضاف أن باكستان نالت امتنان قيادة الولايات المتحدة وإيران وخاصة الرئيس الأمريكي ترامب لدورها في تسهيل الجهود الدبلوماسية الحساسة. فؤاد أحمد، إسلام أباد، مونتي كارلو الدولية.
1: الارتياح الدبلوماسي لا ينعكس على الأرض ميدانيا، استهدفت طائرات مسيرة اليوم كل من الكويت والإمارات وأيضا سفينة شحن قبالة السواحل القطرية. أحلام الطاهر.
4: نعم إيمان، أعلنت الدوحة اندلاع حريق محدود في سفينة بضائع قادمة من العاصمة الإماراتية أبوظبي إثر استهدافها بطائرة مسيرة في المياه الإقليمية القطرية، فيما قالت مصادر إيرانية إن السفينة كانت تبحر تحت علم الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من دون إشارة إلى هوية الجهة المهاجمة. من جانبها أكدت الكويت أنها رصدت طائرات مسيرة معادية فوق أراضيها، كما أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تعامل دفاعاتها الجوية مع طائرتين مسيرتين قادمتين من إيران. جاءت هذه التطورات في أعقاب تهديد أطلقه الحرس الثوري الإيراني باستهداف المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، وذلك غدا هجمات أمريكية على ناقلتين إيرانيتين في خليج عمان. وفيما تحكم إيران سيطرتها على مضيق هرمز الحيوي وتفرض رسوما على السفن التي تحاول العبور، أبلغ رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بأن إغلاق المضيق لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة.
1: من جهة ثانية، التقى قائد مقر خاتم الأنبياء علي أبادي بالمرشد الأعلى آية الله علي مجتبى خامنئي، ولم يتضح على الفور موعد انعقاد هذا الاجتماع، إلا أن خامنئي أصدر على ما يبدو توجيهات وإرشادات جديدة لمواصلة العمليات العسكرية في مواجهة العدو بحسب نص البيان الذي نشره التلفزيون الرسمي. إلى لبنان، حيث قتل مسعفان وأصيب 5 آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف نقطتين للهيئة الصحية الإسلامية التابعة لحزب الله في جنوب لبنان، وهذه هي إحدى السلسلة واحدة من سلسلة الغارات التي استهدفت اليوم الأراضي اللبنانية. في الأثناء، خفف حزب الله من لهجته حيال رئاسة الجمهورية فيما يتعلق بالمفاوضات مع إسرائيل. فلنستمع إلى ما يقوله من بيروت نيكولا نصيف.
5: في موقف يمكن أن يعد تطورا في علاقة حزب الله برئيس الجمهورية جوزيف عون التي تشوبها القطيعة الكاملة منذ 2 آذار الفائت، قال نائب الحزب علي فياض إنه يلمس تصويبا في الموقف اللبناني من التفاوض مع إسرائيل الذي يقترب كما قال من الثوابت اللبنانية، في إشارة إلى ربط الرئيس اللبناني التفاوض المباشر بوقف مسبق للنار وبرمجة الانسحابات، مع أن الانطباع الذي أشعه فياض بأن ثمة تغييرا في الموقف الرسمي اللبناني، إلا أن واقع الحال أنه الموقف المعلن لعون مذ دعا في شباط للمرة الأولى إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل وربطها بوقف الاعتداءات من ضمن 4 بنود قبل أن ينخرط حزب الله في 2 آذار في الحرب ضد إسرائيل. ثابر عون بعد ذلك على تأكيد هذا الموقف الذي وجد فيه حزب الله أخيرا سانحة لإعادة ربط العلاقة برئيس الجمهورية المصر على المضي في المفاوضات المباشرة مع إسرائيل خلافا لحزب الله الذي يرفضها. في هذا الوقت وصلت إسرائيل غاراتها على المنصور وبلاط والرمادي والنبطي وصريفة ومجدل سلم وقلويه والسماعية وتولين وجبشيت والقليل وشقر وصفد البطيخ والصواني. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
1: عن دلالات هذا الموقف خاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع الرئيس بين حزب الله والرئيس اللبناني جوزيف عون.
6: ونبقى مع أخبارنا الأسترالية المحلية. ونبدأها مع خبرنا الأول لهذا اليوم. الحكومة الأسترالية تستعد لإعلان الموازنة الفيدرالية غدا، ومن المتوقع أن يكون ملف الإسكان وتخفيف أزمة السكن من أهم البنود المطروحة. وهناك نقاش سياسي واسع حول تعديلات محتملة على الضرائب خاصة المتعلقة بالاستثمار العقاري بهدف مساعدة الشباب على شراء المنازل. وحزب ون نيشن حقق فوزا تاريخيا في انتخابات فرعية بدائرة فار في ولاية نيو ساوث ويلز، في أول مرة يفوز فيها الحزب بمقعد مجلس النواب الأسترالي.

وأما شركة TSL الأسترالية أعلنت عن خفض توقعاتها للأرباح مع تسجيل شطب أصول بقيمة تقارب 7 مليارات دولار أسترالي. أما أستراليا تعمل على إعادة مواطنين أستراليين في سفينة سياحية تأثرت بتفشي فيروس هانتا في الخارج. أعلنت أستراليا بوست عن زيادة في رسوم الوقود على الشاحنات البريدية ابتداء من الشهر القادم. وأيضا من أبرز الأخبار، الحكومة الأسترالية تستعد للإعلان عن الموازنة الجديدة وأهم المواضيع المطروحة لديها في زيادة بناء المنازل الجديدة ودعم المواطنين في مواجهة غلاء المعيشة لإجراءات تسهيل شراء المنزل الأول للشباب. أما عن طقس سيدني لهذا اليوم، طبعا درجات الحرارة ما بين 17 و23 درجة مئوية مع أجواء غائمة جزئيا وفرصة طفيفة لهطول أمطار خفيفة لهذا المساء. كنا نحن وأنتم مع أخبارنا الأسترالية المحلية لهذا اليوم وعودة إلى برامجنا، وتابعونا على راديو توتريبل أو على الموجة 98.5 FM وأيضا على موقعنا الإلكتروني راديو توتريبل أو.com.au. وما تنسوا أيضا كوميونيتي راديو بلس اللي نحن دائما بنقول لكم عنه، بتعملوا له داونلود وبتسمعونا عبر الموبيل فون.

0: أحبتي المستمعين والمشاهدين، وطبعا عودة لنا مع برامجنا. وطبعا مثل ما نوهنا عدنا لقاء مميز ونوهنا عليه في امبارح واليوم مع إعلامية مميزة. مساء الخير أعزائي مستمعي 2000 FM وسواقي جروب الإعلامية، نلتقيك اليوم في حلقة مميزة مع شخصية تركت بصمة في الإعلام العربي في أستراليا، واستطاعت بحضورها المميز وثقافتها ومهنيتها أن تكون صوتا مميزا للجالية العربية. ضيفتنا اليوم إعلامية حملت الرسالة بكل احترام وشغف، وتألق اسمها في الساحة الإعلامية لما تتمتع به من رقي في الطرح وقرب من الناس. إلهام حافظ صوت شجي يصدح عبر الميكروفون بصوتها الدافئ وأسلوبها المميز في الحوار، جعل لها حضور مميز وقبول منقطع النظير بين مستمعيها، حيث لها طلة صوتية مميزة جدا تتمتع بمواصفات الإعلامية الواعية لعملها والواثقة من نفسها. تمتلك رصيدا كبيرا من الخبرة في مجال عملها، وتتمتع بالتلقائية والذكاء والبسمة والضحكة المميزة التي لا تفارقها، ولديها مساحة كبيرة لتقبل الآخر. مهنية تمتلك مهنية عالية وتحترم وتقدس رسالتها الإعلامية. وسوف أترك الميكروفون لتحدثنا عن رحلتها مع عالم الأثير بكل صراحة وواقعية وبلا أقنعة. هاجرت إلى أستراليا وكان عمرها 11 عاما، ومن هنا نبدأ. أهلا وسهلا بالإعلامية ست إلهام حافظ، شرفتينا في استوديوهات إذاعة العربية 2000 FM وعبر 8 قنوات عبر السوشيال ميديا. نرحب بك، أهلا وسهلا.
1: الهواء لك. Thank you so much. Thank you so much. إن شاء الله الصوت يكون واضح. صوتي واطي شوي بس ما عليه. It's okay. لا بس ماشي الحال.
2: مش مشكلة، هلا أنا بغير.
1: لا It's okay. فأولاً شكر كتير كبير ل Thank you. شكر كتير كبير لاستضافتي لليوم، وأنتو صراحة ناس غاليين جدا على قلبي. دكتور علاء، مدامتك ست ناديا، ست جوانا، وبدي خبر المتابعين اللي عم يستمعوا لنا وعم يتابعونا انه انا حدا يمكن كان شغلي اوقات مختلفة، بس وقت اللي بلشت اسمعكم كتير كنت انسجم وانا رايحة بالطريق، انه عم تعطونا الأخبار المحلية، الأخبار الطبية مع دكتور علاء، الأخبار الـ يعني فيها عبق التاريخ عبر مدام ست ناديا. يعني حتى معلومات أنا إف والله حلو، يعني عم يزيد الإنسان من سعادته. ست جمانة كمان أخبار المحلية، لأنه دايما نحن نبقى متعطشين لا
2: أكيد
1: أخبارنا المحلية اللي أنا كتير بحبها،
2: وأخبار البنالين عم تسمعيها
1: كلها كلها أكيد أكيد. الله يقويكم يا رب. الإعلام شغلي، يعني الإعلام شو بدي خبركم، بالزمان أنا كنت أشتغل مؤسسة تجارية، فعم بحكي مع أختي إني أنا، هي بتعرف أنا كتير بحب أشتغلت بال الاشياء الاجتماعية، مساعدات لكبار السن وهيك، بيني وبينهم يعني ما لي كان ما في سقف او ما في مردود، بس كتير بحب هالشيء. فوقت سأبدا وانا اشتغل بالاذاعة، فكان اختي قالت لي الهام، مثل ما انت عم تجربي تساعدي بايديك وتساعدي العالم، اكيد رح تقدري تساعديهم كمان بصوتك بمحبتك بقربك لهالعالم.
2: أكيد طبعا صحيح.
1: يعني كانت انطلاقة لألي وقتها وكمينا المشوار.
2: طب ست إلهام، يعني ابتدت معك هذه مرحلة الإعلام من أنت صغيرة، شعرتي حالك عندك ميول للإعلام أو كان عندك اتجاه تاني قبل ما وصلتي للمرحلة اللي أنت فيها هلأ؟
1: لك شغلي، انت دايما اذا كنتي اذا بدك، يعني هلا نحن انشأنا ببيت، البيت فيه حب وفيه محبة وفيه كتير من العطاء، يعني كانت الوالدة فنشأ داخلنا جواتنا هيدا العطاء، انه نحن وقت اللي بتحضر خيط بالإنسانية
2: أكيد
1: قد إيه بتشعر بفرح. فأنا بالنسبة للإعلام يعني أنا حقيقة اتجاهي أنا بالفن بالديكور بحب هالأساس.
2: أنا لاحظت هالشيء هذا.
3: إيه لاحظنا والله.
1: تسلمي. فشعرت إنه وقت اللي وصلتني هال مثل ما بقولوا كان وقتها اتصال عارض يعني. وتجاربي قلت واي نوت وقت اللي عم بحكي أنا قلت لي واي نوت إلها إنه أنت إنسانة بتعطي من قلبها وتقدم من قلبها. والعمل الإذاعي هو مو بس أنا أقعد أقري ورقة أو مثلاً أو أعطي خبرية يابا هيك بده يكون عندك من جوا هيدا الحس الحس الإنساني تتعاطفي مع الخبرية اللي أنت
2: وهذا فعلاً هذه هاي نجاح الإعلامي بتحسيه بيتعايش مع كل موضوع فتحه سواء سياسي أو مواضيع ثقافية أو مواضيع فنية بتلاقي داخل مع كل الأجواء وبتقدر توصل الرسالة للمستمعين
1: 100%. فهيدي كانت البداية تفينا الطريق. طبعا الإنسان بيصير يصقل موهبته لأنه أنت كإعلامية مثلا فجأة يمكن يفاجئوك الناس بسؤال على الهواء.
2: مزبوط.
1: طب ما انت بكون عندك خلفية وقت بتتابع الأخبار. أنا يعني إذا بقلك كيف كنت تابع الأخبار كيف كنت أعملها هلأ كل شيء تغير إسا إنه الخبرية صرت بتحصل عليها بكل ثانية. بالقبل كنت تجيب الجريدة تترجمها للعربي تحط نقاط تحط عرفتي كنت منو هين بس كتير استمتعت.
2: أكيد طبعا أكيد.
0: أنا سبيحكم عذرا عندنا اتصال وطبعا كثير الناس اللي يعرفوا حضرتك إنه جاي عندنا على الهواء فأول اتصال خلينا ناخذه من صديقتنا سعدة. يسعد مساكي ست سعدة.
4: أهلا دكتور أسعد مساك مسا زوارك ست إلهام منورة الدنيا
1: حبيبتي من زوقي thank you
4: وين ما حضرتي بيحضر الخير والفرح بحبي لأنك
2: أكيد
1: هيدا من زوقي كرم أخليك ست سعدة
2: أكيد.
0: طيب أوكي ست سعدة شكرا جزيلا على اتصالك.
4: أهلا دكتور أهلا
1: مرسي خليلك عائلتك ست سعدة
4: ويخليكم يا رب وتضلوا بهالهمة الحلوة. الدكتور علاء ألف تحية وتحية يا دكتور شو بحكينا نحن عنا بياخذونا على غاية نحن منعزك ومنحترمك كتير.
0: أكيد أكيد من لطفك هذه من كرم أخلاقك
4: سلمنا على المدام وتحية لمدامتك ومدام
0: جمانة
4: جمانة حبيبة القلب.
2: ايه خليلي قلبك انا كنت احد على منك زي ما ذكرتينا.
4: لا معذورة بالسيارة ماشي
0: ويعني خلاص يلا ما ناخذ من وقتك.
1: It's
0: okay. يلا thank you very much.
4: يلا
0: باي باي. طبعا نرجع عفوا قطعنا حديثك يعني يعني مثل ما هو سؤال مشابه لزميلتنا جمانة كيف تصفين مسيرتك الإعلامية وبأي سنة بلشت يعني؟
1: أنا كنت عم بشتغل مؤسسة تجارية بلشت بال96
0: نعم
1: 96 وقفت من كم شهر يعني 30 سنة بالإعلام بالعمل الإذاعي وعشر سنين أكثر بالشبكة العربية اللي أنا مديرتها بأستراليا
2: أكيد
1: حبيت كتير الشبكة لأنها بتشبهني لأنه بسلط الضوء على إذا بدك مين مكان يعني أنا سميت البرنامج ناجح من بلدي بدون تشفير يمكن يكون قاعد على الشارع قاعد حد وأحكي أنا وياه خاصة نشوفه إذا عم بيعمل أشياء فحسيتها بعدين كمان برنامج سميته لقاء الأحبة أنا حدا بحب الكل وبحب العالم كله فبس يجتمعوا بتلاقي إني أنا خلاص هذا هو لقاء الأحبة
2: هيها
1: فبس ما بذكر إنه العمل الإذاعي هو نمالي شخصيتي قوالي شخصيتي مثلا نحن تربينا يمكن او كلنا انه اوكي وقت كنا صغار كنا نسمع الماما كانت تخبرنا تقول لها تيتا انه الله يرحمها انه
2: الله يرحمها
1: اذا قالت لك البحر
2: اسود
1: لا او حلو انت شاطره بتعرفي انه مالح ف يعني تربيتي بهيدي الاجواء الحلوه انا بلاقيها بس وصلنا لفتره طيب لا طب ما انا بفهم انه ليه لاقول حلو هو مالح
2: مزبوط
1: يعني انا قربت فكره صغيره بما يجري الان بمجتمعنا وحتى بشغلنا انه مش رح تاذي حدا مش رح تضري حدا حلو توصل الكلمه والحقيقه بس هيدي الحقيقه بدها توصل مضروري الانسان يضرب الثاني بالحكي
2: طبعا اكيد
1: لانه كلنا بامس الحاجه لبعضنا البعض
2: ايه اكيد
3: وانا طبعا رجع اسال هذا السؤال بس انت سبقتيني
1: حبيبتي
3: دائما الصدق وتلقيط تلقطين الكلمات المعبره توصل للقلب اكثر يعني صحيح المجاملات بالإعلام تعرفين يعني ضرورية بس لازم تطعم بالصدق أحيانا إذا يصير بيها مبالغة أكثر من حد ممكن أن الإنسان يمل يعني إذا بعدت شوي عن الحقائق فش تشوفين من هذا المنبر ست الهام
0: يعني لا ما قبل ما يعني شوفي احنا مو مجاملتان يعني احنا حتى في وقت سابق ست الهام عندها طريقة معينة شوفي المبالغة بدون ذكر اسماء بعض الاعلاميين تحسين دا يجامل او الجامل هذه السيدة او يعني تحكي غير واقعها بس مع ست الهام يعني المصداقية والوصول الى القلب لان هو المصداقيه والصراحه والصدق هو هذا الـ الـ الـ الـ ما يحتاج له حواجز ولا يحتاج له فيزا ولا يحتاج له اي شيء
2: ما هذا اللي بقوله دائما لما يكون في النويه الصادقه صدقيني شو ما كانت طبيعه العلاقه الهام يعني صداقه اعلامي او اجتماعيه او شو ما كان دائما لما واحد يدخل بالقلب الصافي والنيه الصافيه اللي جواته والروح الحلوه لو شو ما واجهته بحياته راح يلاقي كل هالامور مختصرة بكلمة واحدة وهذه هي وكمان ست الهام الإعلام بيحتاج بيتطلب الشجاعة يكون عنده الواحد شجاعة ما يكون عنده خوف يعني
0: نعم.
2: الجرأة هي الجرأة والشجاعة يعني ممكن في كتير مواقف نتعرض لها كتير مواقف سواء بالشارع بالإذاعة برا وين ما نكون فهوني صفة الإعلامي بده يكون سريع البديهة يعرف كيف يطلع من الأمور اللي بتواجهه من كل النواحي شو رأيك؟
1: مزبوط 100% يعني مثل ما انت قلتي يعني وهيدا بينطبق على مثلا انا حدا بمشي هلا كلنا نتكل عربنا
2: اكيد طبعا
1: بكل الامور الحياه فنتكل عربنا ما بنخاف من حوالينا لانه ماشيين صح ماشيين بالطريق المزبوطه وبرجع بخبرك انه ما ناذي مشاعر ما نضايق حدا العمل الإعلامي أنت ما بدك الشهادة تعلقيها بالحيط
2: طبعا
1: لأنه مع احترامي لكل إنسان ياما في ناس معلقة شهاداتها على الحيطان بس هيدي مش رح تشهد لك أو تشهد لي
2: جاي الممارسة
1: هلأ أنا إذا أخذت الشيء ومعلق أوكي أضرب العالم فيها يابا شوفوني لا يعني حتى هيدي المهنة هي إنسانية بامتياز
2: طبعا
1: هي
0: رسالة نعم
1: رسالة بتجني وإنسانية بنفس الوقت وإنتي عم تساعدي ولاد البلد يعني وقت إنتي بتملقي لهم معلومة وخاصة أخبارنا الأسترالية لأنه بأمثل حاجة ينقلة
2: طبعا
1: بتمرقيها بالطريقة الصح والمزبوطة هيدي تعتبر شغلة كبيرة كمان أنا ما بدنا نبيض لا صور ولا بدنا نبخس بحدا الله يوفق الجميع يا رب
2: طبعا
1: بس هيدا هو نرجع لمثل مشي عليه بيحتار على الوقت
3: صحيح
1: وبالثقافة بالمطالعة بالمثابرة يعني أنا حدا أنا أنكل فون هوليك يعني يا لطيف يعني فيروز الصبح أكيد وأنكل فون بسمع بكل أوقات بس صرت وصلت لفترة صرت نيوز هولي يعني ما بقى فيه انه عطول على الاخبار يلا شوفي خبرية جديدة حتى هالمستمع يستفيد منها.
2: طبعا اكيد
3: اكيد اكيد. طبعا الاعلام رساله مو سهله، وانت شايفه يعني احيانا المذيعين او اصحاب الاعلام قسم منهم يخترقون ممرات يعني صعبه، بس ينجبر الانسان يلتفت لهم يسمع الكلمه اللي قالت. بس انا راح ابعد ست الهام عن موضوع الاعلام وورده فشيه من عندها، يعني لو دخلتي على متحف اللوفر في باريس ووقفتي قبال لوحة الموناليزا، ايش راح تقولين على هاي الصورة اللوحة؟
1: أولاً بعتقد هي أم، وثانياً الموناليزا ما حدا قدر لهلأ اكتشف سرها. كيف ما بتطلعي بالصورة
2: عين الشمال
1: بتلاقيها عم تطلع فيك، عرفتي؟ فهيدا سر اللي رسمها للموناليزا، عرفتي؟ فانت بتقولي انه عظمه الرسام، واكيد اللي
2: هي ليوناردو دافنشي هذا معروف.
0: كان البارح تقرير عن ليوناردو، لذلك ذكرت نادية. فاحنا من رحنا للمتحف عن قرب كان ممنوع التصوير، بس يعني سرقت كم صوره فعلا، يعني صوره معبره واللغز بالابتسامه. بعدين اتضح انه ليوناردو دافنشي كانه عم يجسد صوره امه في هذه اللوحه. نعم. حسب التقرير تبع امبارح. نعم. يعني
2: وكمان دكتور هذه اللوحه، هاي المره لحد هلا مش معروف سرها، يعني حتى هو ليوناردو دافنشي لما رسم هذه المره ما بيعرف عنها شيء، مجرد عجبه شخصيتها وقعدها ورسمها، لكن من هي ما كان يعرف شيء. بس هو مثل ما تفضلت وقلتوا عندك عين الشمال، هذه السر بعين الشمال فيها شيء، عين الهي الوحيده هي اللي بتتحرك باللوحه، لما اليمين لا. انا قد ما بحب هذا الفنان كثير كنت تابع اخباره ورسوماته، معروف ليوناردو دافنشي بجنن، لكن هي
5: فيها عين شيء، عين الهي الوحيده هي اللي بتتحرك باللوحه لما اليمين
2: يا تفضلي.
0: لأن عم أتابع اللقاء عبر السوشيال ميديا.
2: عين الشمال اشتغلت.
3: فعلاً إنه اللوحة.
5: ما هذا اللي بقوله دائماً لما يكون في النوايا
1: الصادقة. على كل حال.
0: سوري. أوكي. أنا عندي سؤال ست الهام، كونك يعني ما هي أبرز التحديات اللي واجهتك كامرأة؟ نعم. يعني في هذا المجال تعرفين المضايقات والغيرة والجلصي واللي حاب يطلع على كتف الثاني والتسقيط. يعني ما اريد تسمين باسماء، لكنه يعني كيف واجهتي هالمشكله هذه؟
1: طبعا ولا شك، يعني كان في اذا بدك، انا ما بعرف ليش عم لقي الصوت ماتي او بدك علي من عندك.
2: هيا المشكله من عند دكتور
6: من عند الدكتور، ما كان مضوي يمكن او شيء.
0: سوري.
6: اتس اوكي. ولا شك مثل ما حضرتك قلت انه هلا صار بدنا نوطي من هون. ايوه اوكي. لا انت تمام اذا عالي من عندك. ايه ذاتس ات. ايه ممتاز ثانك يو. مثل ما حضرتك قلت طبعا في تحديات كثيره، والغيره يعني هي خلقت بطبع سبحان الله بطبع الانسان وبطبيعته. بس برجع بقول لك طالما انت يعني اتكالك على ربنا نحن بكل الاوقات، فمرضي من امك وبيك، يعني بتلاقي حالك انت ماشي بطريق صح بتقول الله يسامحون، بس امرار بتوصل لمطرح ايه بدك تنحشر بالزاويه. ف you let it go. I did which is I did. انه you let it go وبعدين وين بدهم يوصلوا؟ بعدين إذا كنا عم نحكي بحياته ما كان الكارت بلانش بيعمل منك أو بيعمل مني أو منك أو من حضرتك أو من حضرتها أنه يا لطيف أنه أنا صرت إعلامي بارز. لا. صوتك، عطائك، المادة بتعطيها بأي طريقة بتعطيها، هيدا اللي بيمشي، بس ما حدا لا بيقدر يدفرك ولا حدا بيقدر يرفع منك إلا أنت. أنا بتذكر، عم بتذكر أي سنة طلعت، يعني طبعا مش عم نحكي، نحكي عن حالنا بس أنه هيدا موجود بالسي في، طلعت المذيعة الأولى بأستراليا على صعيد إثنيك. وقتها كان الريتوري عمل، كان حدا من البوليس، كان حدا من الإعلام، كان حدا، كنت أنا وقتها الإعلامية بتذكر أنا ذاك. وفعلا يعني كان شيء ما بيتصدق، كان شيء كتير حلو. واللي عطاني هيدا الكريدت مش كارت بلانش، ولكن كانوا المستمعين، كانت الرسائل توصل للإذاعة، الدعم كان لقلي. يعني هيدا هو، ما أنه حدا دفع مصاري حتى يطلع الثاني. فهيدي كانت مش شغلات الحلوة. الإعلام كمان، يعني أنا كمان حتى أقوله، صرت لمطرح عبر برنامجي، اجتني دعوة وقتها لمهرجان شهر التسوق بالإمارات بدبي. ماي جودنس يعني. ولا الأردن كمان اجتني دعوة على الأردن. وقتها أنا وأخواتي التقينا بعد 6 سنين، أختي نزلت من إذاعة MBC من لندن، أختي الثانية مهندسة ديكور من لبنان،
2: يا سلام،
6: وحضرتي نزلت من أستراليا. من أجمل الرحلات واللي بتبكيكي من الفرح
2: طبعاً.
6: الشعب الأردني هالقد مثل العراقي، محب مثل اللبناني، بتحسي إنه عم يستقبلوكي بحب، عرفتي؟
2: ما أنا جربت هالإحساس والله خلال رحلتي على الأردن كمان.
6: إيه؟
2: رائعين جدا،
6: شفتي؟ إيه. ف يعني إنه كتير كان في بنفت، بس هيدي البنفت أنت اللي وصلتي لها بتعبك بجهدك، ما حدا دفريك، ما حدا دفع لك، ما حدا اعطاكي كارت بلانش يلا بدي طيرك بالسما، ما حدا بيطير حدا
2: طبعا،
6: الا انت وجودك وصوتك وطريقه عطائك.
2: اكيد اكيد
0: اكيد اكيد. ست الهام، ايضا عندي سؤال اخر، انه ولو هي مترابطه مع بعضها، شو الدور الحقيقي اللي يجب ان يقدمه الاعلام العربي للجاليه في استراليا؟
6: احسنت، هذا سؤال عظيم وممتاز. كنا عم نحكي أنه دايماً الإنسان بالإعلام، هلأ لحنا بنعرف أنه في صحافة صفرة وفي إعلام أصفر، في عنده أكيد انتماءات، منتبق منتمي لفلين ولا علتين ولا علتين. وكانت هيدي نعرة، أو كانت هيدي نقطة من نقاط اللي خلتني حس بنيجريف إذا بدك. فاليوم نصيحة أخت وزميلي لزملائة، العمل الإذاعي ما بده فوقية، بدك تعطي بمحبة، بدك تكون على مساحة ومسافة من الجميع. يعني أنت وقت اللي بدك تقول أنا إذاعة مثلا 2000 FM إذاعة عربية بامتياز، بتجيبوا كل الأخبار، بس بحياتكم ما شديتوا طرف على طرف، وهيدا أبشع شيء. وللأسف ببلادنا عم يدفع لهم مصاري حتى يشتغلوا باللون اللي هن منتميين لقلو.
0: حتى عفوا، حتى نعم المسد بدون ذكر أسماء،
6: نعم
0: المسد بعض القنوات الإعلامية أيضا عندها انحياز،
6: انحياز
0: مقصود. يعني احنا نحمد الله، أعوذ بالله من كلمة أنا، ما عندنا سلطان علينا،
6: الحمد لله،
0: ونحاول قدر المستطاع الابتعاد عن الدين والسياسة قدر المستطاع، ورغم أنه احنا بشر وعندنا رأينا الخاص في كثير من الأمور، بس الحياة دي مطلوبة للإعلام. نشوف كثير من الفنانين ست الهام دخل نفسه بالسياسة وبعدين صار مردود سيء، يعني مطربين وغيرهم وإعلاميين، فالمفروض الإعلام يكون محايد ويمسك العصا من الوسط. أنا هذا رأيي.
3: حتى ولو أنت تحشي مرضى قاطعك، حتى قادة أو رؤساء دول تغيروا، يعني كانوا في السابق كلام ورجعوا كلام ثاني. فدائما مثل ما قلتوا، التقرب للحقائق وبدون طبعا تمييز بين هذا وذاك، راح يكون الوصول للنتيجة الأخيرة أو للهرم يكون أقرب. فصحيح الكلام اللي قلتي، أنه دائما الواحد يأخذ المساحة اللي هي تجمع الجميع مع بعض.
6: 100%.
0: أوكي، سؤال آخر. من خلال مسيرتك ست الهام، شو اللحظة اللي شعرت فيها أنه أنت تعب السنين أثمر جاب نتيجة؟ ولو احنا نبصم بالعشرة انه فعلا
6: الله يخليك الله يخليك. انا عبركم بتمنى تكون عم تسمع وصلت اذا بدك طريقة العطاء وقربك من الناس والعالم وتفاعلك مع مشاكلهم وتحل مشاكلهم. يعني الحمد لله الحمد لله. يعني ما بدي احكي كتير انه شو عملت, بس لانه كتير ساعدت عالم كتير ساعد. يعني انا مثلا بشغلي كنت روح في ناس من نيرسينج هوم روح زورهم, في وحده قطعت الاكل for some reason وكانت هي بتقدر تعمل مثلا بتخدم حالها خلص قررت توقف الاكل فخبروني عنها, رحت زرتها وهيك طعميتها بايدي بالمستشفى وهيك رجعت مع احليها وكانه شيئا لم يكن. عندي مستمعين بملبن بفيكتوريا, انا دائما بعيط لها, بتعيط لي يوم سبوحه هي من العراق وللاسف مش عم بقدر اتواصل معها, بس هي جوات قلبي بتواصل كل يوم معهم. مستمعين كتار يعني لهلا بيحكوني, في ناس عندها مشاكل, في ناس
2: أكيد.
6: مرة وقفت كنت عم بعمل كورس ترجمة وشيئت الظروف في ست عطول منلتقى فيها مستمعة دائمة, فما بدي أحكي ولادها بعملوا دق فيها ودق نقص يعني حطوها بمستشفى المجانين. يعني طلعناها الحمد لله. أنا بدي أشكر كل إنسان مد يد إيده معي, بدي أقول لها سيستر إلهام جعجع thank you. يعني كانت هي أنا وياها سوا رحنا طلعناها. بدي أشكر كل إنسان فاعل خير, لأنه نحن بالنهاية نحن human being.
2: يعني أديتي رسالتك الإعلامية بكل معانيها
6: بكل معانيها وبكل جوانبها وبكل إحساس جواني, عرفتي؟ الحمد لله I'm very much satisfied. يعني
2: هذا كتير حلو, هذا الرصيد اللي بتاخديه من الأمور اللي انت زرعتيها بمجالك الإعلامي بتلاقيه من مستمعينك ومن كل من عرف بذات ألهام.
6: صحيح.
0: محبة الناس شيء يعني عظيم يعني, والحمد لله يعني أنا أتابعك لما تصير عندي فرصة بالسيارة أو كذا. يعني ما شاء الله المستمعينك وكانوا يعني
6: صحيح
0: ملفت للنظر. أحبتي فاصل ونعود تابعونا.

0: ويست أوتو يقدم لكم خدمة الصيانة والإصلاح لجميع أنواع السيارات بأفضل الخبرات الفنية. نضمن لك جودة العمل وتأكد بأن سيارتك ستتم صيانتها بأفضل طريقة من قبل الفنيين. ويست أوتو يقدم لكم صيانة محركات السيارات الحديثة بأعلى المواصفات التقنية والفنية. ولأننا واثقون من جودة خدمتنا، زورونا على العنوان 172 هكتر ستريت جستر هيل، أو الاتصال على الرقم 04-0505-7700.
1: بإدارة أحمد المصري.
2: أحلى صباح مع راديو 2000 FM، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين. ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 FM، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000. مع الإذاعة العربية صباحكم أحلى.

0: خلال عملك المفروض انا ما يصير ون مان شو، المفروض مهندس صوت وكذا بتاع كله يعني اللي بقدر اعمل الاخطاء
1: ما شاء الله عنك.
0: فشو المواقف المحرجه اثناء العمل او مفاجئه او شيء؟
1: ايه؟
0: اذا قلنا ببلادنا يمكن تنقطع الكهرباء، بس هنا ما غير هذا الشيء مر بذهنك شيء حضرك الان؟
1: لا صارت اكيد اكيد. هلا اللي الشيء المهم كمان بالإعلام بده يكون عندك سرعة بديهة، لأنه لمجرد أي شيء بيوصل بده تكوني دايما جاهزة لإله، فما نو بيك ديل يعني، لأنه الحمد لله عن جد كان كل شيء أوكي. بس مرة مستمع قال أنا سائبت ما بعرف شو عم نحكي أو عمر معمر، قال أنا بعطيكم اللي بدكم إياه بس بدي أعرف ست إلهام شو عمره يعني أنا. فأنا دغري رديت عليه قلت له يي هيني العملية بدك تعرف عمره،
2: لأنه في نسوان ما بتعرف ما بتقول عمره.
1: لا لا
0: لا هذا قصد من باب الإحراج.
1: إيه لا بس أنا شو قلت له؟ إيه عادي عادي بسيطة بس بدك إيه؟ قال إيه. قلت له عمري بعمر الزهور الربيعية. إيه قلت له خبرتي حدث ولا حرج. صار يضحك يعني خلص تسكر الموضوع
2: يعني معناها ما تسأل هالسؤال.
1: لا لأنه خلص يعني شو يعني عمري بعمر الزهور الربيعية؟ مش قصة صغير ولا كبيرة، خلص أنه أنت الست بحياتها ما بتشوف حالها أنه كبيرة ولا صغيرة ولا whatever، بتشوف حالها نايس و ما هيك ست ناديا وست جمانة ما هيك؟
2: هو عطاكي اسم الله ست الهام على صوتك، صوتك ما شاء الله ما يعني حلو كتير
1: تسلمي.
2: وسوبرانو سوبرانو وفي نغمة مميزة، فهيدا هيدا اللي في ناس كتير ايه؟ عندها حب الحشرية
1: ايه؟
2: انه بيشوفوا مثلا لما الانسان ياخد صاروا زمان مجال الاعلام وما زال لحد هلأ ما شاء الله محافظ على نبرة صوته، فمنشان هيك هو هيدا سؤال الحشرية اللي حب يعرف كيف شو قديش عمره بده يعرف
0: يعني قد يكون حلو وقد يكون
2: هو هذا لا هذا كمان
0: السيدات ما يحبونه
2: ايه بابا عشان هيك لانه ما شاء الله ست الهام الى زمان بالعالم
0: هذا حب يعرف قبل السوشيال ميديا يبدو هذا الشيء، لانه بعد السوشيال ميديا ممكن واحد ينقل لايف على الفيسبوك او غيره.
1: ايه مزبوط. هلا انا بشغلي كشبكة العربية طبعا اخترته انا تكون، لانه نحن بزمن وللأسف تقلك يعني رزق الله أيام المكتبات، وقت يكون بالبيت عندك المكتبة مليانه كتب وتحتار الكتاب اللي بدك تختاره بهالأيام، يعني بتلاحظي حالك يمكن ما تشتغلي بس بتلاقي حالك very busy منك قادرة. ف يعني بهالأيام نحن بزمن وصلنا زمن السوشيال ميديا والخبرية بتوصل بسرعة يعني أنت بس تكوني على مواقع التواصل الاجتماعي. فأنا حبيت برامجي والبرنامج صراحة يكون صوت وصورة الناس كلها بتشوف وبتسمع
2: حلو ايه طبعا
1: ويعني وهني بيلحقوكي عرفتي
2: ما هي دايما هيك لما يكون كل شيء لايف الناس بتصير تدخل جوين يعني بصير يعرفوا مين ومين من من وين هذا البث وانت من وين من وين عم تحكينا، هيك بزيد عدد المتابعين وبيحبوا يعرفوا اذا حبوا هالشخص رح يضلوا وراء.
1: نشكر
2: ورغم انه ست الهام تسمعي كثير انتقادات، يعني انا شفت كذا كذا حاله على سواء تيك توك على الفيسبوك، ادخلي على التعليقات وشوفي في ناس من يعني ما عندها استعداد، بتشوفك ناجحة لكن ما بدها تعطيكي هالكلمة اللي تقويكي أكتر، بحاولوا دايما يحكوا الطاقة اللي يقولوا بالقصة السلبية، وهذه طبعا هون بتثبت واحد شخصيته القوية أنه ما يتعاطى مع التعليقات السلبية.
1: نشكر الله لهلأ مش الحال.
2: الحمد لله.
0: أكيد طبعا ست الهام كلمة أخيرة، احنا والله نتمنى يعني نتمنى أنه الوقت أطول بس احنا محددين بوقت، كلمة أخيرة ونصيحة للإعلاميين. الآن ذكرنا موضوع السوشيال ميديا للأسف يعني أي واحد عنده هالسمارت فون وصار إعلامي وصار هذا وقعد بالغرفة وظل ينظر وكذا، فشو رأيك السوشيال ميديا أثرت سلبا على الإعلام الحقيقي؟
1: 100% حتى أثرت على إذا بدك، لأن صار كل واحد بيعمل دعاية لحاله وهالدعاية يمكن ما تكون مزبوطة، يعني أثرت بشكل كمان على إذا بدك الناس اللي عندها مصالح تتحطي دعاية ويحطوا دعاية، صار هني عم بيعملوا دعايات لحانهم، لكن مش أنه عم تكون هالقد بدك بروفيشنال حتى يقوم بهالقصة هيدي. بس حتى الإعلام يعني كل واحد بيصور ماسك التليفون عم بيعمل حاله إعلامي، أنه صار هو إعلامي.
0: مشكلة يسمي حاله
1: إيه
0: يعني، والله أنا 25 سنة 24 سنة أستحي يعني كل إعلامي
1: إيه. إيه.
0: مش شيء
1: سهل إيه 100%
0: 30 سنة بس مية للأسف الإعلامي فلان والإعلامية فلان
1: 100%
0: فنصيحة وكلمة أخيرة ست الهام في نهاية
1: أكيد هذا أولا أنا بدي أشكر دكتور علاء لاستضافتك إلي على 2000 FM. بدي أشكر هالصبايا ست نادية وست جمانة اللي كتير حبيت طريقة عطائهم، يعني حبيت عطائكم أنه أنتو ما ضد حدا، ما بتحكوا على حدا، بتشوفوا وين في خبرية ممكن المستمع يستفيد منها بتروحوا عليها. بينما وللأسف الشديد هناك بعض الإعلام اللي مثل ما حكينا مثل الصحافة الصفراء بيكون مع طرف وبده يشد على طرف لأنه بيكون في مصاري بدأ. هلأ أنتم محافظين خليكم مثل ما أنتم لأنكم بتعقدوا، كتير عم نستفيد منكم صراحة. فكيب جوينج مثل ما بيقولوا، والإعلام الشاطر هذا هو الإعلام الشاطر، إعلام الشاطر لا يحط الشادات على الحيط ولكن يحكي بموقع مسؤولية ويوصل الخبرية بكل شفافية بدون ما نأذي مشاعر حدا ولا نضيق حدا. والله يقويكم ويحميكم و thank you thousand times.
0: شكرا جزيلا ست الهام، وان شاء الله ان لقاءات اخرى يعني هذا
1: الله راد،
0: يعني احنا كنا نتمنى من زمان صراحه بس
1: تسلم.
0: الظروف والانشغالات
1: 100%
0: وبعدين انا كنت متحفظ قد يكون مؤسستك الاعلاميه السابقه يمكن تمنع حضورك، فلذلك كنت متحفظ يعني يعني انه قد يكون هذا يتعارض معه، بس الآن أنت ما شاء الله مديرة الشبكة العربية
1: تسلم.
0: وفينا نستضيفك وتستضيفينا في أي أكيد. وقت وأنا أبارك أكيد. لك جهودك يعني
1: تسلم.
0: اللي دائما في كل المناسبات لها محافظة هي حاضرة
1: تسلم.
0: في المشهد وهذا شيء يحسب لك ست
1: تسلم تسلم مشال منكم بطيطا أنتوا دائما
2: يعني هي استضافتنا الست
1: تسلمي
2: فترة بس احنا تكاسلنا
1: يعطيكم العمر الله يوفقكم good luck to you all.
2: وأنا كمان بحب وجه لك كلمة حلوة يا ست ألهام، اليوم أمتعتينا ونورتينا بوجودك معنا وبحضورك المميز وروائك الحلو اللي بيوحي للشخص بقديش ما أنت إنسانة بتحملي المحبة الصادقة جوات قلبك للجميع.
1: الحمد لله
2: متمنى لك الموفقية ست ألهام ومن نجاح لنجاح.
1: أمين.
2: ويحفظ لك عائلتك ومنرجع من لك هابي ماذر داي وتحياتنا لأستاذ خالد كمان
1: تسلامي
2: وأهلا وسهلا فيك معنا
1: كلك زو
0: طبعاً نتحمد لك سلامة من هذا المنبر وإن شاء الله بخير وصحة وعافية إن شاء
1: أمين.
0: الله أمين. أحبتي المستمعين والمشاهدين شكراً لتفاعلكم وأصغائكم وجدنا بعض التعليقات، نتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله في الأيام
2: أكيد.
0: القادمة لنا لقاء آخر. شكرا لكم وإلى الملتقى.
2: طبعا بنتمنى لكم صحة والعافية ونلقاكم إن شاء الله بكرة تماما، ومن هلا بنقلكم باي باي.
3: شكرا ست الهام على هذا اللقاء الجميل
2: حبيبتي.
3: وعلى هذا الأسلوب والمعلومات والهدوء والحب وطبعا العطاء المستمر، وفعلا احنا انت اليوم نورتينا وخليتينا نتشوق بعد الريد لقاء غير هذا اللقاء القصير. وشكرا جزيلا ست الهام وان شاء الله كل سنه وانت بخير
1: وانت بخير. ثانك يو للجميع.